0: El programa siguiente es en árabe. Va a durar 45 minutos. Después retomamos los programas en español.
1: Radio Mu'jiza, ma tmshish f tariq bouhdek.
2: معاكي أيوب، وانت دابا غتسمعي معانا حلقة جديدة من البرنامج ديالك أجي نقول لك.
3: السلام لكم مستمعاتنا ومستمعينا في البرنامج ديالكم أجي نقول لك. البرنامج ديالنا كيركز على القيمة الحقيقية ديالك، على القيمة الحقيقية ديال المرأة وأيضا القيمة الحقيقية ديال الراجل. في كل حلقة غادي نتكلموا على حاجة من بين الحوايج اللي كتبين كيفاش ربي اللي خلقنا كيشوفنا، وعلاش من أساس كيتعامل معنا. أكيد شوفة ديالو لينا مختلفة على الطريقة اللي مولفين الناس كيشوفونا بها. يمكن ماشي كل الناس، لكن الأغلبية ديالنا صعيب علينا نفهموا القيمة، سواء ديالنا أو لا ديال الآخرين. على هادشي ديما غنقراو مجموعين آية أو قصة من كتاب الله اللي هو الكتاب المقدس، باش نتعلموا اكثر كيفاش الله شايفنا وكيفاش حتى احنا خاصنا نشوفوا الناس الاخرين. الموضوع ديال حلقتنا اليوم اجي نقول لك انتي زوينه، وهي بالاخص للسيدات والبنات اللي كيسمعوا البرنامج اجي نقول لك، لكن حتى المستمعين ديالنا كيتطبق عليهم نفس المبدا. وفي نفس الوقت غادي تعاونهم هذه الحلقه يشوفوا القيمة الحقيقية ديال المرأة. انتي زوينة وهذه الحقيقة، والله كيشوفك هكا. وفي الحلقة ديال اليوم غادي نعرفوا كيفاش ربي كيبغيك كيما انتي، كيشوفك زوينة كيما انتي وكيما خلقك. الله ما عندوش زوينة وخايبة، وما كيفرقش بين سمراء وبيضة، طويلة وقصيرة، غليظة رقيقة، هادشي ما كيهموش، حيت الله هو اللي خلقنا، هو اللي خلقني، هو اللي خلقك على الشكل ديالنا، وهو كيشوفك زوينة كيما انتي

مكنش الله يخلق شي حاجة خايبة. الله كيشوفك زوينة وكيشوفك تانتا زوين وكتفرحي وكتفرح القلب ديالو، حيت انت وانتي مخلوقين على صورة الله. ماشي الصورة في الشكل ديال الذات ديالنا، ولكن فينا حوايج في طبيعتنا منه هو، وهاد الحوايج هما المهمين في نظر الله. ما كيناش شي وحدة زينها كامل، لكن ملي كنتعاملوا بطريقة مزيانة ويكونوا عندنا أخلاق زوينة وتصرفات كما الله باغينا نكونوا، هاد الشي كيفرح القلب ديالو، وهذا هو المهم عنده. اختياراتنا، قراراتنا، كيفاش بغينا نعيشوا حياتنا، أما الشكل اللي خلقنا عليه زوين بزاف. حيت هكا كيقول في سفر التكوين من الكتاب المقدس في الإصحاح الأول، من اللي خلق الإنسان شاف الله ديك الشي اللي دارو وكان زوين بزاف. انتي زوينة بزاف كيما انتي، واللي خاصك تركزي عليه هو الأخلاق ديالك والتصرفات ديالك، حيت هما أساس. في أمثال الإصحاح 31 والآية 30 كيقول الزين مغشوش والجمال باطل، أما المرأة اللي متقي الله هي اللي كتقال فيها هضرة زوينة. وكما كيقولوا الناس راه الزين زين الفعل، أما في الذات ديالنا كلنا زوينين، ومهم تقتنعي باللي انتي زوينة وتكوني عارفة راكي زوينة، وربي كيبغيك وكيشوفك زوينة وانتي بنتو. مستمعاتنا كنتمنى تكونوا استفدتوا واستمتعتوا بالحلقة ديال اليوم. اجي نقول لك انتي زوينة، ومن اليوم ما تقبليش شي كذبة على راسك وتيقي العكس ديال هاد الكلام، حيت انتي بصح زوينة. نتلاقاو في حلقة جديدة، واجي نقول لك هضرة جديدة.

باش تواصلي معنا تقدري تعيطي لنا على الرقم الهاتفي ديالنا أو لا تصيفطي لنا ميساج، وتقدري حتى تتصلي بينا على الواتساب في الرقم ديالنا اللي هو 06-01-96-59-57. الرقم ديالنا هو 06-01-96-59-57. شكرا للاستماع ديالك. كان معك أيوب على برنامج أجي نقول لك.

يقول الكتاب المقدس عن يسوع المسيح: لذلك أيضا رفعه الله عاليا وأعطاه الاسم الذي يفوق كل اسم، لكي تنحني سجودا لاسم يسوع كل ركبة، سواء في السماء أم على الأرض أم تحت الأرض، ولكي يعترف كل لسان بأن يسوع المسيح هو الرب لمجد الله الآب.

0: مرحبا بكم ونخليكم على ليلى في برنامج أنا حيرة على راديو معجزة.
1: مرحبا بكم مستمعتنا في حلقة جديدة من برنامج أنا حيرة على راديو معجزة. موضوعنا في هذه الحلقة هو الجنس. ممكن هذا الموضوع ما كيهضروش عليه كل الناس، ممكن حشومة عن شي ناس، لكن اليوم غنهضروا عليه مع شيماء. مرحبا بك معنا شيماء.
2: شكرا ليلى.
1: شيماء، بغيت نسألك، واش الجنس شي حاجة طبيعية فينا أو لا هي شي حاجة غلطة؟
2: واش الجنس شي حاجة طبيعية؟ أكيد هي شي حاجة طبيعية واللي خلقها فينا الله، يعني غريزة، يعني شي حاجة فطرية فينا، فماشي شي حاجة غلطة. فوقاش كتكون غلطة؟ ملي كنديروها احنا بشكل خاطئ، وملي كنديروها ماشي فوقتها، يعني خارج إطار الزواج.
1: وقتاش كيولي الجنس خطأ شي حاجة غلطة؟
2: كيف ما قلت لك، فوقاش كيولي غلط؟ ملي كيكون خارج مؤسسة ديال الزواج، فبالتالي كيكون خطأ وخطية قدام الله، وحتى كتولي يعني شي حاجة طبيعية، يعني ماشي شي حاجة طبيعية لا بالنسبة لنا لا بالنسبة للناس، وكيأثر هذا الشيء سلبيا في حياتنا من بعد.
1: يعني الجنس شي حاجة غلطة إلا هي قبل الزواج، إلا هي خارج إطار الزواج. واش الزواج يقدر يتخرب بسبب الجنس؟ يعني شرحي لينا أكثر على هذا الموضوع.
2: أكيد الزواج يقدر يتخرب بسبب الجنس، حيث أنا شخصيا كنشوف باللي الجنس هو جزء كبير من الزواج، من العلاقة الحميمية اللي كتكون بين الزوجين. فإلا ما كانش بالنسبة ديال الزوجين كيبيو الرغبات ديال بعضياتهم، فأكيد الزواج ما غاديش يكمل، يعني غادي يكون نقص في الجانب ديال العلاقة الحميمية بين الزوجين، وبالتالي يقدر يؤدي هادشي المشاكل بيناتهم.
1: حتى انه مهم التواصل، يعني الهضرة على الجنس، الحاجة اللي كيديرونجيو كل واحد.
2: أكيد
1: إذا شي واحد ما مرتاحش أو لا حاس الرغبة ديالو،
2: يعني مزيان يكون كيف ما قلتي يكون تواصل بين الزوجين، يعني نعرفوا طرف الاخر شنو كيبغي، نحترموا الرغبة ديالو، يعني ونحاولوا نلبيو الرغبة ديالو كيف ما احنا عندنا الرغبة ديالنا وكنبغيو انه يلبيها لنا، فحتى هو عنده رغبات وخاصنا نحترمو ديك الرغبات،
1: وحتى انه نحسو ببعضياتنا.
2: اكيد.
1: شنو التحديات الجنسية اللي تقدر تكون عند المرأة المطلقة او للأرملة؟
2: بالنسبة لي المرأة المطلقة والأرملة، يعني المرأة اللي كتفقد الزوج ديالها بسبب الموت او بسبب
1: الطلاق،
2: فهنا المرأة كتوضع امام تحديات كثيرة، خصوصا الا كانت عندها علاقة زوينة مع الزوج ديالها، يعني كانت علاقة زوينة حميمية جمعهم،
1: فجأة
2: كتفقد ديك العلاقة، اكيد غتوقع في تحديات، اكيد غادي يعني غادي تخيل حوايج، تقدر توقع في خطيئة، يعني تقلب كيفاش تعمر داك الفراغ اللي يعني تعمر داك الفراغ اللي خلاه داك الزوج ديالها اللي مات او اللي طلقت منه. فهاد الحالة هذه بالنسبة لي خاصة تقرب المرأة أكثر من الله، وتحاول تعمر قلبها أكثر بالله، من يعني تعمره أكثر،
1: تعمر قلبها
2: بالله أكثر من أي وقت فات،
1: باش هكا تقدر يعني داك الفراغ
2: تحمي راسها، وزائد تعمر داك الفراغ اللي خلاه داك الزوج،
1: حتى انها تقدر تدخل في علاقات خاطئه. يا كشيماء،
2: ممكن اكيد تقدر تخطا، يعني
1: وتقدر تزرب انها تقرر تزوج مره
2: اخرى، وتختار يعني شخص ماشي مناسب ليها، وزائد يعني غتختار شخص غير باش تلبي هي ديك الرغبات الجنسيه ديالها، فبالتالي اكيد غيكون يعني خطا، حيت حنايا في علاقاتنا يعني ما كيكونش غير الجنس اللي جامعنا، لكن يعني
1: حاجات
2: اخرى زوينه كتكون جامعنا، والجنس غير جزء من ديك الحاجات.
1: وقتاش مزيان نبداو مع الاطفال التربيه الجنسيه؟
2: انا شخصيا كنشوف باللي مزيان نبداو مع الاطفال ديالنا التربيه الجنسيه في سن مبكره، ملي هو بيبي، وفي المراحل اللي كتجي من بعد مزيان اننا يعني نحاولوا نجلسوا مع الطفل، نحاولوا يعني حتى في القضية ديال في مسألة ديال الدوش، يعني يدخل مع الأب ديالو ولا الأم ديالو، يتعرف الاختلاف اللي كاين يعني في ما بين الجنسين، زائد نجلسوا مع الطفل أكثر، ونحاولوا نعلموه في سن مبكرة أنه ما خصوش يخلي شي حد يقيسه، يعني ما عندش الحق لأي واحد أنه يعني يقيس الجسد ديالو أو يحاول يتقرب منه. نحاولوا نوصلوا ليه الثقافة الجنسية غير يعني خطوة خطوة، زائد بشكل بسيط، حيت يعني أي حاجة كنزرعوها من بعد غادي تعطي نتيجة، فأكيد غنبداو معاه غير شوية بشوية، هو كيتعلم، هو كيزيد يكبر وكيزيد يعرف باللي راه يعني اللي راه كاين اختلاف، باللي راه يعني ما عندش الحق لأي واحد آخر ولو غير خته أو الأخ ديالو أنه يشوفه أو يشوف الجسد ديالو، يعني يكون يتعلم يحترم يعني الجنسين، يعني ويشوف ولا ينظر على داك ينظر لذاك الاختلاف بنظرة ديال الاحترام. ويعني احنا ما كنحاولوش نقولوا باللي يعني الثقافه الجنسيه كتكسر داك الاحترام اللي كيكون ما بين الاب والابناء ديالو، لا بالعكس، الا عرفنا كيفاش نوصلوها بطريقه سليمه، بطريقه اللي علميه، بطريقه ديال يعني بطريقه بسيطه اللي غيفهمها لنا الطفل، فاكيد ما غيكونش يعني قله احترام ولا غادي يكون عيب. فهكا انا كنشوفها.
1: شيماء، نصيحتك لكل مرأة بخصوص الموضوع ديال الجنس، بالأخص حنا كنهضروا على المرأة اللي مطلقة أو اللي أرملة.
2: فكيف ما قلنا قبل، ضروري المرأة ملي كتطلق ولا كتفقد الزوج ديالها، ضروري ما كتواجه تحديات صعيبة في حياتها بسبب الجنس. فبالنسبة لي النصيحة اللي غنعطيها إنها تعمر قلبها أكثر بالله، حيت ماشي الجنس هو اللي غيعمر داك الفراغ اللي تركوا داك الزوج، والله هو الوحيد اللي غيقدر يملأ داك الفراغ. يعني مهما حاولت تدخل في علاقات عابرة، مهما حاولت انها تقلب على باش تملأ داك الفراغ، وغالبا ما كتحاول تقلب على شي حد تدخل معاه في علاقة باش تلبي داك الرغبات الجنسية ديالها، وما تحسش باللي راها بوحدها، وبالتالي كتزيد غير يعني تحبط أكثر، وكتزيد غير تبعد على الله. فبالنسبة لي داك الفراغ يعمر غير بالحب ديال الله، وغادي تزيد تقرب ليه أكثر، يعني تصلي ليه أكثر، وهو غادي يعينها، هو غادي يعني هو اللي كيبغيها. فحتى في اختيار مثلا الشريك اللي غادي يجي من بعد ولا هذا، غادي تكون هي مشبعة بالحب ديال الله، فما غاديش تنظر لذاك الشريك ديالها على اساس غير يعني كائن اللي كيلبي الرغبات الجنسيه ديالها فقط، لكن غتشوفه كانسان، غتشوفه كشخص، غتحبه كذات، وماشي يعني فقط ما غتنظرش ليه بنظرة خايبة.
1: شكرا لك شيماء على الأجوبة ديالك. وسمعتنا الحلقة ديال اليوم سالات، نتلقى في حلقة جاية موضوع جديد من برنامجكم أنا حيرة.

0: داك تفكروا في الارتباط وما عارفين شنو ديروا. اليوم في حلقة جديدة من برنامج أنا وهو غنهضروا على الموضوع الارتباط، هاد المرة خطوات الارتباط. معنا سامية في هاد الحلقة، كنرحب بكم مستمعتنا على راديو معجزة. وانتي سامية مرحبا بك.
1: شكرا
0: سامية. بغي نسولك شنو هو المعنى ديال الارتباط؟
1: الارتباط هذه واحد الكلمة اللي كبيرة بزاف، واللي المفهوم ديالها ما واضحش عند بزاف ديال الناس، وبزاف ديال الناس كيتسائلوا شنو الارتباط وشنو المعنى دياله. الارتباط هذه كلمة كتبين أن كاين اتحاد بين جوج ديال الناس ولا جوج ديال الأطراف، وهاد الأطراف بيناتهم واحد العلاقة اللي عندها هدف وطبيعة معينة. وكاين بزاف ديال الأنواع في الارتباط. كاين ارتباط اللي كلنا كنعرفوه بين الزوج والزوجة، كاين ارتباط اللي كيكون بين الأم والأطفال ديالها، ارتباط الأصدقاء، الارتباط ديال الإنسان مع الله، ولا ممكن ارتباط في العمل اللي هو الخدمة.
0: واش سامية نقدروا نقولوا الارتباط هو الزواج؟
1: الارتباط هو غير جزء من الزواج وماشي هو الزواج. الارتباط اللي بغينا نشرحه هو كلمة اللي كتوصف العلاقة اللي كتكون بين الراجل ومراته، وأنهم دخلوا في واحد العلاقة اللي هما متاحدين فيها. والارتباط اللي كيكون بين الزوج والزوجة هو علاقة الهدف ديالها أن جوج الأشخاص يعيشوا لله ويكونوا أسرة، وفي نفس الوقت يتمروا في الأرض ويكونوا بركة لها من خلال الأطفال اللي كيولدوا.
0: شنو اللي كيميز الارتباط المسيحي؟
1: أكيد الارتباط المسيحي مميز بزاف، وعلاقة زوينة وعندها واحد العمق كبير. من اللي كنقولوا جوج ارتبطوا، هاد الشيء كيعني أنهم ما بقاوش جوج الأشخاص، ونقدروا نقولوا أنهم رجعوا واحد، حيت الراجل ما بقاش بوحده والمرأة بوحدها، ولكن هما في المسيح رجعوا واحد. وفي الإنجيل كنلقى واحد الآية مهمة بزاف، كاينة في متى 19 والآية 6 كتقول: وهكا ما غيبقاوش جوج ولكن غيوليو ذات وحدة، واللي جمعوا الله ما يقدرش يفرقوا بنادم. هاد الآية كتلخص لنا العلاقة ولا الارتباط المسيحي، حيث من اللي الراجل ولا المرأة كيختار ولا كيقرر يرتبط، هو ما كيبقاش عايش غير لراسه، ولكن كيرجع متاحد وملتصق بالشريك دياله. وهاد الشيء ما كاين شي حاجة اللي كتبطلو ولا يعني تفرقوا، كما كتقول الآية اللي قريناها عدابة، أن اللي جمعوا الله ما يقدرش يفرقوا بنادم. وعلى هذا الشيء ما كنلقاوش طلاق كاين في المسيحيه. سمحي لي نكمل. وحاجه اخرى، الارتباط المسيحي اللي كنسول على المعنى ديالو وعلى شنو اللي مميز فيه، كاين تكريس في الزواج ولا في الارتباط المسيحي، بمعنى كل واحد من الطرفين بجوج كيكرس راسه للاخر. المراه كتكرس راسها للراجل، والراجل كيكرس راسه للمراه. وهنا كنفهموا أن الارتباط في المسيحية علاقة خاصة بزاف ومميزة، حيث لا الشخص كرس راسه لشي حاجة هو ما يقدرش عاود ثاني يكرس راسه لشي واحد آخر، بمعنى الراجل ما يقدرش يتزوج كثر من مرأة، وحتى المرأة في نفس الوقت ما تقدرش تزوج كثر من راجل.
0: وقتاش سامية نقدروا نقولوا أن الارتباط اللي كنهضروا عليه كيولي خطية؟
1: أكيد في بعض المرات الارتباط إلا ما كانش بهاد الأسس اللي هضرنا عليها وهاد القيم والمبادئ اللي ذكرناها في الحلقة اليوم كيولي خطية. وهنا غنهضر على حالة بالضبط اللي الارتباط كيكون فيها خطية. مثلا ملي الطرف اللي غنكون غنرتبط به وأنا مؤمنة طرف ماشي مؤمن، مثلا البنت غتاخد واحد ماشي مؤمن، ولا الولد غياخد وحدة ماشي مؤمنة. هاد الشيء شي حاجة اللي الكتاب هضر عليها، والكتاب واضح في هذا الموضوع، والكتاب كيقول أنه ما كاينش الشركة بين النور والظلام. فهذه حاجة. وممكن الارتباط يكون خاطية ملي مثلا أنا مرتبطة وغندخل في علاقة واحدة أخرى، ولا نرتبط بواحد آخر. ونفس الحاجة بالنسبة للراجل، إلا هو مرتبط بمرأة وبغى في نفس الوقت يدخل في ارتباط آخر مع مرأة واحدة أخرى، فهاد جوج الحالات هما اللي نقدر نقول عليهم خاطية.
0: قبل ما يتخذ القرار ديال الارتباط، سامية احنا عارفين أن الارتباط قرار مهم، هو طريق للزواج، والزواج هو ثاني أهم قرار في حياة الواحد من مور أنه يختار يتبع المسيح أكيد. فإلى واحد بغى يرتبط شنو خاصو يدير؟
1: أكيد كاين خطوات اللي خاص كل واحد، يعني ماشي خاص، ولكن غيكون مزيان إلى كل بنت ولا كل ولد قبل ما يرتبطوا يكونوا كيدوزوا من هذه الخطوات. أول حاجة خاص الطرف يتأكد أن الشخص الآخر هو كيشاركوا نفس الإيمان دياله، وهذه شي حاجة مهمة كما قلت في السؤال اللي من قبل، أن ما كايناش شركة بين الظلام والنور. فمزيان البنت تأكد أن الولد اللي غترتبط به هو مؤمن، وحتى الولد يتأكد من هذا الشيء، حيت كما قلنا الارتباط بطرف آخر ماشي مؤمن هذه خطية. فيعني ما يكون مزيان إلا أنا تأكدت من هذا الشيء. والحاجة الثانية اللي مهمة قبل الارتباط هي أن الولد والبنت بجوج بهم يستشروا مع ناس اللي كبر منهم واللي كيتيقوا فيهم، ممكن مثلا الوالدين ولا أباء روحيين ديالهم ولا أي شخص آخر اللي غيكونوا مرتاحين معاه وعارفين أنهم إلى شاركوه بشنو باغيين يديروا بشنو الحاجة اللي كيفكروا فيها غينصحهم وغيكون قادر يشوف الحوايج. وحيت أكيد كما كنعرفوا إلى البنت والولد عندهم مشاعر، ففي هذا الوقت غيكون صعيب عليهم ياخذوا القرار الصحيح، حيت ما كيكونوش شايفين بعضياتهم على حقيقتهم ولكن عايشين في الحب والغرام. فغيكون مزيان الى شخص اخر من برا تدخل ويعاونهم في هذا الشيء.
0: شنو هي المشوره وعلاش هي ضروريه؟
1: المشوره هي اللي هضرت عليها شويه دابا واللي هي نهضروا مع ناس وحدين اخرين. هي ملي كنقولوا المشوره نمشي نطلب النصيحه والارشاد من ناس وحدين اخرين، فيها مثلا غيوجهوني غيتدخلوا باش يحلوا خلافات والتحديات اللي يكونوا عندي. وانا كنصح كل كوبل يكون كيدير المشوره، حيت هذه شي حاجه مزيانه للعلاقه ديال الجوج، مثلا الرجل والمراه. ويعني ماشي ضروري ولا الكوبل ملزم ينفذ داكشي اللي كيقولوا ليه الناس اللي كيديروا معاه المشوره، حيت الناس اللي كنديروا معاهم المشوره هما ما عندهمش السلطه علينا، ولكن نقدروا مثلا نسمعوا للرأي ديالهم ولكن القرار الاخر كيرجع لينا.
0: كلا مثلا وقعوا مشاكل بين الكوبل، واش كنحملوا المسؤوليه للناس او للقضاء او للناس اللي كنثقوا فيهم اللي درنا معاهم المشوره؟
1: بطبيعه الحال لا، ما كنحملوش المسؤوليه لاي واحد هضرنا معاه ولا خدينا نصيحه من عنده، حيت كما قلت من قبل الناس اللي كنديروا معاهم المشوره هما ما عندهمش السلطه علينا، فهما كيقولوا لنا غير الرأي ديالهم ولا الحاجة اللي هما شايفينها وكينصحونا بها، ولكن القرار في الاخر هو كيرجع لينا. فإلا في أي وقت أنا خديت قرار ولا اختاريت ندير شي حاجة، هذا كان الاختيار ديالي ماشي الناس اللي جبروني أنا ندير شي حاجة، فأكيد ما نقدر نلوم حتى واحد ولا نقول أن شي واحد هو اللي غيتحمل المسؤولية في القرار اللي خديت أنا.
0: شكرا لك سامية. مستمعاتنا نتمنى تكونوا عرفتوا كيفاش ترتبطوا وشنو تديروا إلا نتوما كتفكروا في الارتباط. نتلقاو في حلقة جديدة من برنامج أنا هو، وديما على راديو معجزة.

الواقع إنه أنا مع المسيح تصلبت أيضاً يا رب، لأنه الصليب عنا أحنا المخلصين مش مجرد علامة ولا حاجة نتبهاو بيها قدام الناس. الصليب حقيقة، وهو قوة الله اللي حبنا من كل قلبه ومات من أجلنا وقام. وحياتنا اليوم اللي نحب نعيشوها ليه بالإيمان.

أنا فتيحة، سميتي فتيحة، وبغيت نعطيكم الشهادة ديالي باش نشجع الناس ونشجع الخوت بهذا الشهادة، وكان نطلب من الرب باش تكون بركة عليكم، بركة على حياتكم. مرحبا بكم في هذا الفصل الثاني، وبغينا نزيدوا نتبع القصة ديالنا والرب يبارككم. ومنين جات غلوريا خبرتها بكل شيء اللي وقع، فرحات بزاف وتعانقنا، وبقينا كنشكروا الرب على هذا الخلاص بحياتي. وفي النهار الثاني توصلت بواحد الانجيل بالانجليزية، وكنت كنخاف يشوفوه عائلتي، على داك الشيء كنت كنقراه غير في الليل وعلى الشمعة حتى كيكونوا ناعسين، وكان الروح القدس كيخدم فيا، وبديت كنشوف التغيير في حياتي، وليت فرحانة في كل وقت، وليت كنشوف الدنيا ضاوية، وليت كنحب الناس بالقلب لله، وكنشوف الناس بالعينين لله، وكنصلي من أجلهم. وهذا الشيء ما كانش فيا من قبل، وتعلمت من كتاب الله نسمح للناس باش إلهي يسمح لي ذنوبي. وكانت علاقتي مع الله كتكبر نهار على نهار، صدقوني كنت غير كنت فكر المسيح، والقلب ديالي كيبدأ يضرب، وخصني غير فوقاش نكون وحدي مع الرب باش نتكلم معاه ونتمتع بحضوره معايا. ومشى مني كل خوف اللي كان فيا، حيت كان عندي خوف من المستقبل، وديما كنت كنسول راسي شنو غادي يكون اليوم وشنو غادي يكون غدا، كنت كنعس بالخوف وكنفيق بالخوف، وكانوا عندي احلام مزعجه، يعني كابوس الليل، حيت دوزت طفوله صعيبه وبعيده على والديا. عشت 15 عام في واحد المؤسسه ديال الاطفال اللي مراض، وكانوا اللي مقابلينا شي منهم صعابين معانا، ولكن المسؤولين كانوا مزيانين معانا وهما اجنبيين. وكنشكر المسيح اللي حررني وحيد عليا كل هذا الثقل، وكان صعيب عليا نفهم كل شيء حيت كان الانجيل ديالي بالانجليزيه. بديت كنقرا في العهد الجديد وحبيت تعاليم المسيح، وكنشوفها بحال واحد الكنز مخبع اللي لقيته، والامثال ديالو كانت كتاثر فيا وتفتحوا عينيا، وكنت كنقول خصني نطبق التعاليم ديال المسيح. والامثال ديالو كانت كتاثر فيا، ومن بعد حياتي وندير بالوصيات للمسيح، خصني نطبق هاد التعاليم في حياتي وندير بالوصيات للمسيح باش نكون بنتو بالصح، وباش الناس يشوفوا فيا هاد التغيير والمحبه، حيت فيا كيبان فيا نور العالم، نور للمسيح باش يتمجد با السماوي. وفي داك الاول كنت مازال ما كنتجمع حتى مع واحد، وما كنصلي حتى مع شي واحد، وكان الروح القدس هو المعلم ديالي الاول، وكنشكر الرب على هذه النعمه. واخا ما كنتش كنعرف مزيان الروح القدس، كنت كنحس بشي واحد معايا وما كيفارقنيش، وكان عندي فرح وسلام بداك الحضور العجيب، وما كنتش عارفه بين هو الروح القدس، ولكن كنت حاسه بين معايا عمانوئيل اللي هو الله. وفي ذاك الوقت كانت عندي واحد صاحبتي عزيزه عليا بزاف، حيت ملي كنا صغار وحنا صحابات وعشنا في نفس المؤسسه ديال الدراري اللي مرض، حتى هي كان عندها نفس تقريبا نفس المشكل، كانت كتثق فيا وانا كنت كنثق فيها، واخا كانوا عندنا صحابات اخرين كنا انا وهي بحال خواتات، وكنا كنتشابهوا حتى في وجهنا، والناس كيحسبوهم حنايا خواتات. وحتى هي امنت بالمسيح ملي خبرتها على كل شيء اللي وقع ليا في حياتي مع المسيح، وامنت في نفس ذاك النهار وبكل سهوله، كنا فرحانين بجوج، وبدينا كنجتمعوا وكنقراو الانجيل مع بعضنا، وشي مرات كناخذوا الطوبيس وكنمشيو خارج المدينه باش نقراو الانجيل في الغابه، باش ما يصدعنا حتى واحد وما يشوفنا حتى واحد،
حيت كان ممنوع الانجيل في المغرب. ومن بعد عندنا واحد الانجيل بالعربيه وكان كبير وثقيل. وصاحبتي كان عندها واحد الساق صغير ديال الظهر كتخبع فيه الانجيل، وحنا كنا خايفين بحال اللي هازين معنا شي فردي. واحد النهار وحنا واقفين في نفس المحطه ديال الطوبيس اللي كتدي لذاك الغابه، وهو يجي واحد الصديق كيعرف صاحبتي وقال ليها شنو كديروا هنايا، وبقاو كيتكلموا وكيضحكوا. وصاحبتي مسكينه كانت غير كتلهيه باش نتفقوا منه. ومن بعد هز يديه وضرب ليها على ظهرها وقال شنو عندك هنا قاصح في هذا الساق اللي في ظهرك؟ بدا القلب ديالنا كيضرب 100 في الساعه وما عرفناش ما نقولوا له. وعاود قال اعطيني هذا الساك نهزو عليك راه ثقيل. وحنا خايفين وكنقولوا ليه لا بلاش. وقال بغيت نعاونكم. الحمد لله جا الطوبيس في ديك الساعه، وغير سلمنا عليه بالزربه ومشينا في الطوبيس. في الحقيقه دوزنا واحد الوقت ديال الخلعه، ولكن كنشكر الرب اللي ما وقع والو. ومن بعد داكشي بدينا كنجتمعوا مع واحد المراه ورجلها اللي كانوا مؤمنين، وهما الواتات اللي كانوا كيصليو من اجلي. عرفوني على واحد الراعي ديال الكنيسه ومراته، هما يوسف وكريمه. وبدينا كنجتمعوا انا وصاحبتي في الدار ديالهم مره في السيمانه، وكنا كنرنموا وكنصليو وكنقراو الكتاب المقدس. ومن بعد بدا كيجي واحد الصديق اخر باش يجتمع معنا، وكان داك الراعي كيعلمنا بالقلب ديالو، ومراته ديما كتفرح بينا ربي يباركهم. وكنا كنحسوا بالراحة والسلام في الدار ديالهم، وما كنسخاوش نخرجوا من عندهم. وعجبني بزاف النظام الروحي والنظام الجسدي ديالهم، وكانوا متواضعين وفيهم الطاعة للرب، وكل شيء اللي كيديروه كينجح. حتى هما كانت عندهم ظروف صعيبة، ولكن ما كيهمهمش. داكشي اللي كيهمهم اكثر هو المسيح. ودابا عاد عرفت شنو هو السر. السر هو كانوا كيخدموا للرب بالخوف والاحترام، لان في المزامير الملك داود قال كان كيقول يا رب علمني نخافك باش ما نخطئش ليك. وبصح الا كنت كنخاف الرب غادي نطيعو طاعه كتدربني باش ما نخطئش. واخا حنا متعرضين نغلطو وندنبو في كل نهار، حيت ابليس كيقلب يدينا كل نهار باش يلقى علينا الحجه ويضربنا، ولكن بالخوف والطاعه كنكونوا محضين، وروح الله بنفسه كيفيقنا وكيقودنا، غير خصنا كيفاش نتصمتوا ليه. ايوا كنشكر الرب على هذا الوقت، وكنتمنى نشوفكم المره الجايه، والرب يبارككم.

0: أنا اسمي ريس، أنا سوري، أقيم حاليا في أوروبا ومؤمن بالمسيح من قرابة 7 سنوات. السؤال اللي دائما بنطرح إنه لماذا المسيح، أو ليش اخترت المسيح لحتى أكون عم أتبعه بحياتي بكل المبادئ كل القواعد اللي هو قالها. إنه المسيح ببساطة قدم لي خط سير حياة، قدم لي مبادئ وقوانين تحترمني، تحترم إنسانيتي وتحترم الناس الثانيين. هذا على الصعيد البشري، لأنه هو ساعدني بأن تكون علاقاتي مع الناس مبنية بشكل صحيح على التعاليم اللي هو قاله. وعلى الصعيد الروحي، المسيح هو اللي قدم لي كل شيء روحي، كل دعم روحي، الغذاء الروحي الحقيقي لقيته بالمسيح وبالكتاب المقدس وبالإنجيل. فقط بنكون عم نقرأ فيه للإنجيل مثلا عن المسيح، نشعر أنه هو كتاب حي، كتاب حقيقي بيحكي عن كل الأوجاع نحن بنمر فيها، عن التجربة الإنسانية حقيقة ما حدا قدر وصفها قد ما وصف المسيح. لأنه ببساطة هو الله اللي بيعرف الشيء اللي هو صنعه كتير منيح، هو اللي بيعرف كيف يصلح الإنسان بعد ما سقط من جنة عدن. في كتير تغييرات اجت على حياتي من بعد ما أنا تبعت المسيح وردت أني يكون تابع لإله. هاي التغييرات يعني فيني بلش بأكبر وأهم شيء حسيت فيه مباشرة، هو فيني سميه السلام الداخلي. السلام الداخلي اللي هو أنا بعرف حالي أنا مين بالمسيح، بعرف حالي شو هو الخط اللي أنا مشيان عليه، هو خط واضح، الخط اللي رسم لي إياه المسيح، هو أنه أنا الوقت كله بين إيدين أمينة، لأن المسيح قال بأنه هو يرعاني، الله يرعاني والله ناقشني على كف إيدي وحاميني بكل خطوة. نحن كسوريين مرينا بألام كتير كبيرة جراء الهجرة والحرب والنزوح. في سوريين كتير يعني عدوا 5 أو 6 بلدان بظروف خطرة لحتى وصلوا لمكان ممكن يبلشوا في حياة جديدة من بعد وقت طويل من الحرب. فالمسيح هو اللي كان عاطينا الأمان، هو اللي كان حامينا بفترة طويلة كتير، حاميني أنا شخصياً بفترة طويلة كتير، ولي خبرات كتيرة مع هالموضوع هذا. الشيء اللي بحب أقوله لكل حدا كان يكون عم يسمعني، إنه الحياة كتير قصيرة، وقت كتير ما في لحتى نحن نكون عم نصلح علاقتنا مع الله مع الآخرين، لأنه هي علاقة صايرة أفقية مع الآخرين، علاقة رأسية مع الله. فما بعتقد في حدا تاني غير المسيح قادر أنه هو يصلح علاقتنا مع الله، قادر أنه هو يخلينا التواصل مباشر معه من بعد في علاقة انكسرت بيناتنا. هو الوحيد اللي قادر يصلح لنا علاقتنا مع أخونا الإنسان على هاي الأرض، لأنه هو خلقنا كلياتنا كوحدة واحدة، خلانا نكون كلياتنا كخليقة لأله نحن مشتركين بالهوية الإنسانية. والمسيح أكد بكثير من المواضع بأنه هويتك كإنسان هي محفوظة عند الله قبل ما تكون هوية دينية. فأنا بصلي لكل حدا هو عم يسمعني هلا بأنه فعلا تتخذ قرار حسبه صح، بأنه ترجع تبني علاقة انكسرت مع خالقك، مع مصدر الحياة، حتى تستمتع بالحياة هلا وبالحياة الأبدية في الوقت اللاحق.
1: Estamos en Radio Vida en el 95.1 y acabas de escuchar un programa en árabe. Retomamos ahora nuestro programa en castellano.
2: Estamos en Radio Vida, transmitiendo desde la línea del campo de Gibraltar. Estamos en el 95.1 de tu dial.